0: بشر حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت عند حلفان؟
0: لا
2: هزمها انت بتعرف وحيات ابوي حلفان ترى انت برسوف شلخاه احسيه طلوح مدعوت وحيات ابوي ايام يا مجين
0: منشور مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي اشهد سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسي لك اهتناي مع هذا حد بزوجات اتلاقوا تم على غاك جيت يا بشوعي ما فلفل شم بصل وحياة ابوي ايام يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياتي راجل في نيحو تشايم كانت يوتو ياشني عيش الحجاج
0: حجاج انا
2: مكير وحياة ابوي حجاج حلفان وحياة ابوي ايام يا مدين يا مزرون شليل عسبيشتك
0: نعم
2: طب نقولون شلو مستوى في مزلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يسلي زلول
0: نعم
2: قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفان تبو بو أوصي لك هايت الشنايم أحد خير أحد لو ولا بيش الخير رأيكم مع برحة صياح حياد عبوي أيوم يا مجموع
0: أما المنشور أتودي أسي وحلفونه بنا دب عتسبني بس المنطة بتعسك
2: أنا يعني لو عتسبني
0: أتا عتسبني أخشاب أنا رويش أتا عتسبني أبل أنتو فيس كريزة
2: هو كريزة كما أني كريزة أنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تجمكين عند كريزة خاك ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتيل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علو يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعسي لي حيدون الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدين شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هالدين
0: منشر تشمع ممينك شو طفز كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: لو بحيد ممين
0: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع ومخرسين
2: ومكلين
0: ومكلين
2: وبلع
0: وبلع بش الزي كلهم كرئمو تو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان يا حلفان منش معنا
3: ما عين يمين
2: عين سويسة
3: أهلا سويسة
0: زي منشور ولا دبرت خبيزة عينيان
2: يا حلفان هني دبرت عن سويسة هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
3: بتكمر يوتر ما يوفر
2: يلده انتليجنتي
3: هل تكزير
2: ما فينا اخون كمو عبية
3: هل تكزير
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמר. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי...
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, חלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
4: לא, לא, לא.
3: איזה עז!
4: אמרת שהעז אוכל את
3: האספסטים! איזה
2: אספסטים! איזה אספסטים! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
4: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא!
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.